Dames en heren, goedenavond. U luistert naar ARIF-programma. أيها المسؤول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نترحب بكم في البرنامج نهاران سعد زي الإذاعة خاوستات زي دين خاودة زي كل جمعة الساعة 11. نترحب بكم في البرنامج نهارا ومن بدأ عن سنتا سمعت يسرى من الذكر الحكيم.

0: ونحن على ذلك من الشاهدين.
1: أريد سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا زيت ساعة تنتعنا رحيطة الشخو بريد السنيا FM 106.2
2: نيخو بريد الانترنت www.خاوستاد.com

أي ثم سويت مار ذاني تي تكمار ساعة تدم جوارو تزي البرنامج نون دي تسن زين الإذاعة مخوصتة زين دين خودة قيم ذاكي نوغ جي ساعة تويسنين أوان إرخبا سلهولانديث

صحيح من سويت ما خشكم نبدا تنظم برنامج عارف زين زين الخوده امس ورنغ نغير حن نريد جنا ذي راح اك نين مجيون اخ مشروع مقبره الاسلاميه يمدران يمسر من ذي خوده للاسف الشديد اجن دومات زي فريق العمل زغير كروب نتكلف نس المبادره ثانيتي يعتذر لظروف خاصه به اكيد نغ كاين غيري كل شوي انجي نغ نظن نجاني تمثال السياسه زي بلديه خاوده زي حزب العمل انت قدر كاين حدا تفهم سوا نغ غادي بدر شي حاجه يسيور كي سواها وانما مهم لكل ظروفه قيمته كاينه كل شويه تفهم دا سوا نغ كذا مات السي احمد الحداوي زي حزب العمل

0: سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعة نزيد ساعة تنتا رح يطاش خبري سنيان FM 106.2
1: نخبر الانترنت www.faustad.nl/arif.
2: هاي مسوي ثم مساء الخير عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لتسنا ثم البرامج أن عارف برنامج زين دين الخودة عم أقولكم تقدم عن ساعة تمس جارو تغان غن عراق جم سوار موضوع نم قران جم موضوع تيم مزف إمزدغ إمسر من الخودة تبع الحال أم سوار نغيرة مختلف قدم خمس جارو ساعة تمس جارو تيرا أذيري جنين بجون جون بجي تيري سيسم أن الفريق يعني العمل نافير خروب نتكلم نسمو مبادرة المقبرة الإسلامية ذن جي نظن نجان سيسم من سياسة سيسم من بلدي نخاودة سي أحمد الحداوي انت خاختكي نغ مسرخي عليك تترحب زيك نسبة إذا أمت فريد حبيبي نجان تازي فيرك خروب قي اعتذر لظروف خاصة به إنه هني لكلين ظروفي أكيد نغ أمت أمين لكن شاكر انت مسور ناكوذ شوي خموضة عونيتي الموضوع عايث مسؤولة من المقبرة الإسلامية متابعة الحالة مخصصاً باللي الجالية المغربية ذنيتي ذي خاودة أضرخة قوار تاريخين سمزروين سعرين يتوض 60 سنة قي المرحلة ثانيتي وذا نسين داخل مزيارو الجالية الجيل الأول يسيد دا يخدم يسام قي الاقتصاد الهولندي ومن بعد السنة غيره وسيد ما يسمى بالتجمع العائلي وذاوين ذنيتي ومن بعد خرقن دا داوانسن داوان داوانسن روخن توضا قناق الجيل يمكن ويصعبة من الجيل ويس خمسة قاعة بمعنى وذن روخن دمجن جميع المجالات ندو ذا ثانيتي ذا ولندا قاقن قي السياسة قاقن قي عريضة قاقن قي الثقافة قاقن قي التعليم قاقن ماني ما وفي ممذك تفذي مغربيين تفذي مسرمن تفذي يعني جندي ما جوق هذا مقران يتجد قي السياق الموضوع وانت المقبرة الإسلامية لأنه متابعة الحالية ذا إني خمس قاروا ذا إني جن حاجز نفسي وذن مشات سيني ذا مثلا قي عرنيخن تحق قي تسعينات نيخ ومزيار القناة زينة ندردا كيني من قاس كمية ما ذي جن حاجز مغاب الزف ولكن لو خا زي كورونا غيرها خاصة كورونا إلى جديش نتما ذي جن منعطف ذي جن أمش لاخ قي وقع عن قي نفسي من ذا منه الدريم بلني رجان يعرز إنه ذور شي حاجة عادي إنه ذن ندردا لو خا الموضوع ندردا نيتي يحق قاس بزاف ذي أغزيسان أغزيسان مزقار وإنه الجاء الحال الحاجز نفسي وإنه ينقش شوي ذي نيجن حاجز نسأل نتعلق أنه يبذن أقن الجيل ويس خمسة ذا نيتي يعني من نامج ذا تسميت وحسابي خمسة ذا هولندي طبعا تحل روا بيتك ذا مواث لبدا تغيمان أن أمازيغ نتاع ما سيسمح كذا مواث مزديكا ولكن حاجز نفسي ينقش شي حاجة وذي نعاود مسائل جن اجتماعية أنه من أميقاراك نشمع مثلا نوز الشر والدين نوذ مثلا نغل شي جيز الأحباب أفندر ذا نيتي لأن ما غالا نتيجن فرصة كل من عن الجماعة غصاح مثلا مراغن عن رعيدة غصاح كيس دعوغن يما الاشتاقورين والزويثي غضاح غصاح وشم رين درقي المغرب قيشون قندي قيشو ذرا يقصح الحار ذني الجانب الشرعي لان متبعت على قص الفس الفقه والني وما خصني شنو نخصنا غير ذني السوان قبل اني واش انه الفقه الاسلامي يشتري انه تندرد دي دوله تيري اسلاميين اغلى المهم وضع نظن اظن لا ولكن المهم تجيب الشرعي كمان يعني للاسف الشديد انه ذو متفردي مهم يقول ما غادي يزنيتي تضر الظروف روح الموضوع تما مساور مخرا يغنش روح هذيك سيجن ما صار نظن لان كاين ذو مت احمد الحداوي انتزي زي السياسه و توجي السياسه وين مجال بسيط مثل البلدية شك الموضوع عوانيتي المقبرة الإسلامية المشروع عوانيتي يعني مخصص باش نسيو الجانب يعني مختص المبادرة مرة عندوش المعلومات لأن روخش كتمثل هذه الحاجة وخذ عندوش حاجة معلومات الجانب وذاني جان مبادرة يوتي نيكسي المبادرة ومعد نسيو رح كنيو خد دور لكم كنيو جي البلدية جي المشروع عوانيتي
3: المهم شكرا لأخ عبد الواحد
2: نور الدين
3: ماشي نور الدين سمعي الموضوع ميلاد المقبرة الإسلامية إيش الموضوع مهم جدا لأن غاس يتعلق سوينة الجالية الإسلامية جان دي هولندا تكمر وبالخصوص نشين دي ثمدية خاودة المهم بالنسبة للفكرة يعني باش أنشأ إيش المقبرة الإسلامية كنا الفكرة بحق تقضينت بزاف ربما يعني ذي التسعينات شغانغ الفكرة أني باش نكون أنشأ إيش المقبرة الإسلامية ذي خاودة ولكن ماشي مقبرة إسلامية خاصة يعني مقبرة إسلامية خاصة يمسلمن لأن جغان غوينة محادثة تجيج المقبرة يغلط من ذي خودة قانس عيس الغوف
2: كنيو من تعنام كا
3: شي زي مزيدة وينو خاجة
2: زي مزيدة وينو تمسيوه مزيدة وينو
3: لأن غانغ داني تينيج المقبرة هولنديين ولكن يقارش مرض خسم يعني دين الغبا غير مسلمن يعني مستعد أن يجن الجزء أدخص الخاص يونا في مسلمن ولكن المغاربة يعني تستورد القضية الفيق القضية الشرح ولكن داني قارش لنا ما يمكنش تخلط دي مسلمن مهم الفكرة تقذنت ولكن النقاش خلال المقبرة الإسلامية يتجدد بالفعل ذي الوقت الكورونا لأن تولد الحدود جاب العند تيا جوات تيمون تفهمت يجل عدد موذان موثن دي المرحلة دي المرحلة اللي مونث الكورونا ويجل عدد موذان قيم دي التلاجة ثمية مونث الأموات
2: بدي سيمانات سيمانات
3: أثر شوار بعشوار وجاني وذن كي المحاولة ثمية باش راح عن طريق إسطنبول راح غير المغرب ولكن المحاولة ثني يعني هو وصديق إن شاء
2: معاناة مقرنين
3: بالفعل ويعني على المستوى الهولندي كان مجموعة من الإخوان ينالين ثني جل المغادرة قارش الخسلة وذن كوني جل المقبرة الإسلامية ذا هولندا فانا تسير خيش المؤسسة قارس بيبين لأنني ثين خذين ينج المبادرة ينج المقبرة الإسلامية تقوينة ديزات العرن لقد صور غشق يعني 2022 ربما يعزم المقبرة الإسلامية لقد خذ هذا مية مثلا ديس تقريبا شن 2000 موينة المقابري ديس كنا يعني عم ما ذقش الظرف يعني يا زوخيج ممشي نظني دي اوتراخت يعني مؤخرا عودي 2023 نازل من المقبره الاسلاميه تقول دي ارنم المقبره يعني تمغى بزاف كنا اكبر مقبره اسلاميه دي هولندا تنيك جند دي ارنم اقشرات اني تكنا الطاقه الاستيعابيه تقريبا 15000 وينه المقابر غاتكسي وخاصة من 2023 ربما قشوخة تعدى 2001 إذن ندرن ومجموعين وذن سادي خاو دندرن تنديما دي نقونا دي أرنم دي زاوت الأرن ولكن غانا مقابر نظن إذ قموشا نظني غاك دي بيرخن وبزو غاك دي أينت هوفن فينندال إينا غاس المقابر نسن خاصة تفهمين ولكن جنت بعد المدن الهولندية الأخرى مثلا دي دينا آخن وروت الردام هتفهم مقبرة طام قرانت لأن قناة النتيور بخلاء بلاس تقلنا زي ممشان خاصة يمسلمن ولكن واجبهم قبارة يعني خاصة يمسلمن
2: إذا كي خاودة ما الفكرة اللي جانا أنه هذه المقبرة خاصة يمسلمن نتمنى خاودة من ناس جيتهم
3: أجد المهم ذي الوقت تقريبا ذي الوقت من كورونا ذي 2022 لنا جد جغل وذي جد جغل عضو ذي المجلس البلدي سيسمونه حزب العمل ذي 2022 ش قدم يعني أسئلة يعني كتابية هنا في المجلس التنفيذي البلدي أن زعما خاصة كنا في كعمامية لأن يجل عدد من مسلم من قزدان ذي خاودة فهمت وذن يحسن مقبرة إسلامية ذي إما ذي خاودة ذي النواحي المهم الأسئلة ينوجهت أنت تقولنا ذي شهر خمسة في 2022 سنة الجواب يعني تقريبا شنط الشواء عاد يخد يوسيج الجواب ولكن الجواب خودة ما جداش قانش خودة دي التنزي أنت والمساحين سعوا التنزي باش تجي المقبرة الإسلامية تخصص المساحات تم قرنت بزاف لأن المقابر الإسلامية معني أنت في فمثل يعني مظلني تغيما ديني تذي المساحات معني وخودة يعني معروفة خودة يعني ثم واثي نس ثم واثي يعني ثعف سلوب بود مثقوة فهمن يعني باش تجي المقبرة الإسلامية ذي خودة يعني صعب جدا المشكل المساحة ولو المشكل ثم واثي يعني ثعب يعني ثقوة
2: ما هو الجواب لو خنكم دارين زي البلد
3: ويقارش مالا ذي نرغبا غي وذن ذي خودة يعني نشين يعني كمجلس تنفيذي البلدية يعني مستعد دين باش كيون السيولة نخزاوج ذيني الإمكانية باش أني مقبرة إسلامية ذي المنطقة وينث يعني وسط هولندا قاعد اسمي ذو هولند فهمت لأن المنطقة لو خنشين خودة يعني تبعي ميد هولندا ذي سنتاسم وينث البلديات قاعد كريم بنرفارت لو خمني جيش خونه في بيرخان باخت
2: كوش ذي يمكن ديش
3: أمشنين غان قدي زاد بلاس إنا غاسن المساحات فهمت ونش ولكن لابد يخسى إمغرابيين غيم سلمن يجذي خودة يخسى شكل النجل مجموعة وينثين وذن أدخل من هذا سنسجل البلان أدخل عن مروفي شانت معثمين شين مستعدين ودنين أن تستيور أقل البلدية نظني جن دي المنطقة أني دي المنطقة يذي جن شين ولكن مع الأسف يعني
2: الشيء مخرج التفاعل ديال الجاليه تما المضاعوه يتوطرح لي مزيد وين يتوطرح من مستوى ما يتوطرح الموضوع
3: وا لازم مزيد وين في الحقيقه يعني كلشي جا يعني جا غاس نترغبه باش يدير مانيا ولكن هو غياخذ هو غيتاخذ المبادره وغيكسين ولا في انيشيتيف باش هذه شان حاجه ثانيه غادي يجي المشروع تفهم يقصح ماني نفهم
2: ذيك خروب اني جن خي جاني
3: على ذيك خروب اني في الحقيقه عاد ويجيني جان فهمت وخمر يقع كنا نسوره 2022 تفهمت يقيم انا اني المهم شي نتراجع يعني باش تسلم المبادره صغي مسرمن عمت نيسك يعني هذاك الشكل اللي نجي للمجموعه انا غادي نشل المؤسسات فهمت هذا نجي المقترح فهمت شينا خاص نسيوره من البلديه جات قارج نمشي مستعدين بلدي نشل المقترح غادي نشل الفكره المليح شينا نسيوره قلنا ذاك البلديه ديال جنب المنطقه ولكن المشروع اني الفيرك خلوبني واخا تصور نجي لسن جايين نجي اللقاء اكثر تمزي ذا ونزل المنطقة وجي غازة زي خودة وقالت يبعو دي خلافة شخونة وفنش أحضان قجل اللقاء دي المركز الإسلامي ذا دي خودة ولكن صافي السني يحبس معنا إني نشينو في يعني وذين بوشال المبادرة زغال الجالية المسلمة دي خودة
2: مشير أخا أورني لخل المبادرة الجالية جاي تحاول ذاس ولكن جالية ثاني تمن خلينا نقول ما الإيطان ميزا السيورة خيو ذنين وغادي مؤطر يلا الإيطان دي نغاسنا وتيم زيدي وين مؤسسة نمزيدة وين وش إيطار نظني مثلا مسر من خاودة وغاسنا والمجتمع المدني النو ذني إيطار تنظمين اثنين باش السيورة أزيك السيورة لأن مروح الموقع ميزا السيورة يو ذن قد يو ذن المغاسقنا المون باش ذيني نجن حاجة فما يعني المسؤولية هذا هو ديما يعني هو خمزيد أخوان قوقع ني هذا هو مثلا هنا نش يجن جانب مثلا يو ذن نشنيني نغاية مثلا مثلا نحقي البلدية مثلا قيش نكون كني وذي ذن مثلا يمسر من البلدية ان خاودة من داز ديوسن وما تفذ سجع عن الموضوع وانتي باش تشجع يو ذن هذه المبادرة ايثا باش الناجة سني وراجة راجة في مسلمة المبادرة خايك مختوى ديش قضية ايثا تما تراجة ديش حاجة وغاسبو وتغيسمون انو ذنبو التنظيم وذنبو الهيكلة يو ذن اينا
3: في الحقيقة يعني وانتي نوجبوش المشكلة مقرم
2: اوكي
3: بلدين يرغب غيو ذن يعني اسهل شي حاجه هو تيدش تكون شي الاطار قانوني تيدش المؤسسه تيدش الجمعيه فهمت ولكن بلغك اطار قانوني تفرغ ني غاك هذا الحق يعني تسيور ذاك اقول ذاك حق المسؤولين البلديه ولكن باش نشكل الاطار القانوني يوقع ليس شي حاجه مولات تاخر يعني مع الاسف ودوني السبب هذا جعل الشيء يعني باش نقدم يجي المقترح تقول هذه شان دي شان 11/2025 نسيو الخاص ديال المجلس البلدي وتقريبا يعني
2: الاغلب كحزب عمل
3: حزب لا حزب عمل واه كنا نجي المبادره وي سنين تفهم ويوقع خاص نقاش ديال المجلس البلدي الاغلبيه الاحزاب السياسيه جان ديال المجلس البلدي صادق تخوينا خ الفكره لنا وتاخ يعني حتى المحافظ القانوني سي جان مسؤول خ الملف من المقبره الاسلاميه راه نتاج يعني جا الموقفين جا جاونا في ايجابي ونشين الناس إخساء تسيور ذا عاو ذاك أقونا ذاك الممثلين ونف الجالية الإسلامية لأن في الحق جنشين جنس وجي غال الجالية الإسلامية وات فهمت ربما تال الجالية النظنية غاد جرغ باباش غاد تيريج المقبرة أتيريني البدات فهمت وجي شال المقبرة غام يمؤقتا إيش المدة مثلا 20 عام سنة 20 عام تأتكسن لأن ذين مثلا نوذين وخا غان غضان الجالية طامزين تلين ذين غاسن القضية يعني المقابر الدائمة الناس تسيور ذاك أقيو ذنينا وبالفعل يوقع كيس اللقاء وقيل 12 من عام 13 زي شعان 3 السيورة قل الممثلين ونف المساجد وخا جاكش الممثلين ونف الجالية اليهودية ذا قوينات ذي خودة منتظ بعد كشاسن الاستشارة الناس من الأحسن أي تيج الإطار قانوني مرغاك غاك إطار قانوني رغني غاك الحق تسيور غاك الحق
2: إطار قانوني يمشر استختين
3: هذه المؤسسة فهمت كنا غاتيري وغاس بول علاقة كتب زي ذاوين تيريج المؤسسة خاصة غاتيري غاس الاستقلالية التامة فهمت لأن أخرى القضية اللي نتمزي ذاوين شي ناس نور دين قد سند الواقع أنا تمزي ذاوين تفهمت مرغاك كاديش تمزي ذاوين كيش المبادرة ربما تكاد تمزي
2: ذاوين فهمت فيك خروب فكرين فيك خروب تبدا ازاي اش خط التوات
3: الفكره يعني غادي يدير الفرق خروب ذا مزوار
2: والتحضير مش لجنه تحضيريه اش غادي نشني
3: وانيش انت فهمت وخلي قاي وقع ذي شعان ذي شعان ثلاثه يوقع أجاب ونثق فتعودر ونثن جن مسؤول خلخ عسى يعني الملف والثين روخا يعني آخر غاسن دين إجل إجل إجل فيرك خروب ولكن تقريبا ذي سيد لسحب سحب السلام مش حتى عاكيد سنمية يعني انتصر وخصص اسم زيدا ونظني يعني بشراني ثينا ذي يعني هذا شعش ندي الفيرك خروب ولكن مع الأسف يعني وادين بوشان وادين بوشان الحماس المهم الفيرك خروب عادي يخدم روخا يعني آخر يعني آخر ونث تطورات روخا ما تقني يعني جمعن بعض ونث تقني دي ستون فرك العارين فهمت يعني بحال شل البيان ونث الدعم
2: تقني التوقيعات
3: هو زغاز غث مزيدة وين ماشي غاس زي خودة
2: زي كل شيء
3: يعني باش يعني مثلا المقبرة الإسلامية تقول دي الوسط ونث هولندا
2: سم كل شيء كل شيء
3: حول ما أمكن يعني تذي مزيدة وين يجن يعني باري خودة نسيت فكذا وبالفعل يوقع الاتصال زغال أخ يعني فريد يعني مع الأسف وكان غير 11 يتصل سمزي ذاوين أتصني وذاني يعني سقاذن دوينة البيانات ني خوتش من غد في البيانات ني أداس البيانات ني لو بدني أنا عارين إجن إجن الرسالة أتنسق ذي وينة في محافظ القانون
2: وذي حمان يجي باي لاخت
3: هذي راح محافظ القانون سمذي وقع عوذ وينة
2: سمني غاس الأرضية غاس القاعدة مني وجميو أوكي
3: وخذ من يك جن يعني حاليا من يك جن فهمت ولكن الرغبة قاقتذين
2: تم الرغبة زي خاصة زي كني وروح السياسة بعد زي تهمني المبادرين روح هذا مسجورة روح هذا الزوم رغباتي اللي زجي وذان هذه الطريقة باش yeah. مخذ تحرك ذي وذان الناس اللي مثلا بعد أول وشي تحذي وذا قال شيء توقع عنك بليش كقش بعد ذاك الفكرة
3: زيادة ولا بخصوص زيادة
2: أيوة تم قتني الإطار نيجان روح يمكن
3: أكيد بعد تفسير لأن هذا تاسيا هولنديين وبالخصوص لأن بعض الأحزاب يعني عارض المقترح لنا يقارش شنو نسين شوش بالفعل يعني أن يمسلم أنا غاسن الرغبة باش
2: مباراة
3: إسلامية يخصص نسبيين ذي هولنديين بأن قاعدين الرغبة مش نقول خمر كثير مزيد يوم ديال المنطقة كورشي ولا نتي بلاتي إن أنا شو بدي قنشين قاعان رغبة باش يصير مدرسة مقبرة إسلامية
2: أتفت ما يدن
3: تبيان غاكي الحوش
2: تشترك يا
3: نيشان بالفعل
2: هذا متعمل مرة غاكش شو سقسي جي جي موضوعة شين فكرة شين حاجات شين إضافة
4: نشأت بالنسبة للفكرة إن إنشاء مقبرة إسلامية تواريخ تيجن فكرة تصبحت غير تما بالنسبة للجالية الإسلامية ذاكي خاودة نغي النواحي يخصني واش غاسن شي نتجاوب باك المقترح والدين يعني غاسن شي الرغبه يعني رغبه قويه يخصص انتيليجن رغبه طمقرنت باش يعني تؤسس الفكره اذا حد ماشي شي فكره تما طم مزيان الفكره يخصص شي الرغبه زي جميع الاطراف وبالنسبه لي نتي تما الجاليه ذاكي كي خاود انا قلنا واحد مخ ذاك ثم احمد ياك بالنسبه لي مخصقني كفكره مختواري بالنسبه لي نتي مزيده وين خصت واش كنت فرق زي كل مزيده مثلا واش كنت فرق حاولنا نتواصل جرسا اشكلني جن العريضه ضمغه باش البلديه سيوقع جن
2: تما فرق عمل زي كل مزيده
4: مثلا نتشوف المهم زي كل مكان حاولنا نشكل اشخاص يعني كل مزيده تشكل حاولنا نشكل فرق زي كل مزيده فهذا مولنا ذي ذا مونيت نسن إن شاء الله كثير مع الخير
2: يعني لأن الموضوع عمو تسمى مشروع عمو قوش مشروع عمو غين متأمين مشروع عمغا مشروع قلم الزاف روح مرة نسيور بالنسبة للبلدية روح ما روح البلدية شمي يعني يتوش برينسيبي أكورد ذي هو من أن يذاف كين شنو كيك هم نواقي المشروع ولكن مي يعني وذا نين غاي روح مؤسسين غاذي يتكسي مشروع مي خذ يعني شمي غاذ أتتكر يعني يتسن دخل البلدية أي جهة مثلا قد تمويل
3: لا
2: يعني من كنت البلدية من عند الدون تحت البلدية زين خش من إيز ما هذا شيء نظن إنهم شو كبلدية وغير ذلك شيء مثلاً تمويل مثلاً تمويل لأن مشروع مغاة شو هذا يوي هذا هذا
3: أسقسي مهم سينورتين مو بالنسبة للقضية التمويل يخسر الجالية المسلمة تذيغي تكلف نفس القضية التمويل يعني من خلال المحادثه جعل غون ثق الممثلين ونا في المساجد لان المساجد يقارش يعني باش نجمع الفلوس يعني يجي العمليه سهله الاغلبيه اذا المركات ديال زكوان المقبره الاسلاميه 100% غادي يري غادي يري غادي يري الدعم هو وانا تساهم ديما ليا لان غاصن رغبه ديما ليا امتني تقول هذه التقديم من شي سي نور الدين القضيه لو خي وذن وغاصن بول فكره اني يعني باش هذا حاجه ينظر ديال المغرب يقارش قل عائلين وقين دا
2: نقض المرحله نقض غاص نفسيا نقض غاص
3: بالفعل وثاني يعني ديج القمه هو نفس الاندماج لأن المغاربة ندوسين مثلا دي 60 هذا جغاسني الفكرة ربما نخدم جناع 20 50 نجمع جن النصيب ونقول لهم فلوس نعقب على المغرب نكشر المشروع ثلاثة دات فهمت لكن وخا نشاقش نقيم ذا يعني دي 60 ثقا نقضى يعني ندور صحاب ثم مواث فهمت وبالخصوص ملي كتسير الوخا الجيل والسابعة فهمت كنا وغاسن بوش العلاقة المغرب مع غانغ نشي يعيش ديال المغرب عاد غانغ ديال العائلة غانغ ديال الأصدقاء
2: نيشان وخا نشي
3: الوخا وخا نشي ربما يمكن
2: واستكد من أمي خلق ذا باش يخلق ذا
3: يعني الرغبة أقتذين متحمسين وتجارب مثلا ذكاها جدونة المؤسسين بيبين لكن جمعني العدد نشفلو سطا مقران تجيج نظرف واجيز ذي الظروف نين كورونا يجيج المقبرة يعني مغارة يعني ما شاء الله مضي أرنم يعني أكبر مقبرة ذي أورنضا فهمت يعني ذي نتكلم تقريبا تمول وخل البلد يعني أرنم ربما يعني تعاوني ثن يعني ذا ذي خودة يعني الدعم ذا شغل فش خودة المهم ثلاث تسقاش
2: البلدية سوى خلال البلدية ممكن لك البلدية
3: أنت الدعم في قارش نشين مالا ذيني شال المقترح يعني ملموس يعني واضح يعني مستعدين أن تسيو رقي وأقل بلديات ذي المنطقة باش خصها لنا القضية مولات تموات فهمت نشين أنسخ غير باش تعزو طموات تفت طموات اشوف شنو يعني الترخيص يعني باش تحت المقبره الاسلاميه باش قمر يقصع بزاف
2: المسائل القانونيه المهم
3: مسائل قانونيه لوجيستيكيه
2: فهمت
3: ولكن القضيه الفلوس ما يمكنش
2: تنيوز ما تمول اثنين
3: لازم ما تمول
2: بالنسبه للتمويل المختبر جديد المهم بقيت واحد اسم الموضوع امراه اجي نقيت مقال مثلا في الجزائر الناس ولانسات دينينا خدموا من اطفال خاص خاص ولانسات كل شيء تيجي مني واحد شيء على خلي مني وتيث نشيل سورانسة مثل من دانيتي لأن عنده روح سورانسة مثل من دانيتي جي هولندا
3: يا ولكن باش شي
2: وتيث نشيل الوضع عن اثنين اللي بتهم اثنين يا اثنين
3: يا ولكن اني اثنين تقريبا تأمينة ذي تلغاس العلاقة فقط يعني العملية اني موين اثنين ان الدفن مياه غسل الأموات
2: وتشي
3: غضا وتشي غضا باش شي مقبرة إسلامية لا لأن لابد يقصتلي شن المبادرة شن المؤسسات فهمت همشي روخات اني ذقونا دي زعوة اللارن يعني مؤسسات بيبين فهمت يجن السيد يخي يكسي المبادرة يكون يجمع الفلوس راح يصغى مشان يجي مقبرة إسلامية أقصد خي خيس هذه مقبرة إسلامية عاد ويسلين يترخت فهمت
2: وخاني ما في مغاك عاد اسم الفكرة بذاغ مخني تقدينت بزاف يوقع عند وور مش عاد روخوين وشين شين حاجة عني نيس ولاند كونكريت عزيني يلقى مكان غان غير مكان مكان وين وين غايدي المقبرة
3: لحد الآن يعني لحد الآن على وذي
2: يعني هذا قانون روح جيش فيك خرو
3: قانون عادي المرحلة وين
2: فهمت جيني يتجا ويجي فيك خرو بني يتجا ممكن موجيش ما فيك نخرو بيخسر يلي بعد مزيا ممكن نذو متأمين نخسر فيك خرو بزي كورشي لأن خسر شاحن كورشي روح دمزي وين المنطقة الكمران يمكن هذا شاحن وذا نقول جدي والممثلين الناس هذا فيك فيك خرو يخسر توا المؤسسة نجني ذي يخسر أرخان ذي القانوني نغيش سيورنا المخزن المخزن نغيش سيور البلدية المهم أجا ممثلين رسميين أجا بلدية يعني من يخسر ذي يروح
3: وقد تنيد الفكرة جا الخيسانية الأخ أمين تنيد الفكرة جا على هذا ذي ريفير كروب ولكن يخسر ذي سير شو الناس نشبع غاب بعد ذي مزيدة من خودة بكل شيء مزيدة مثلا شتو اثنين الأشخاص هذي لين ذي
2: مثلا ذي مزيدة سنديني
3: ذي اثنين الفير كروب نين ذي الجديد بعث هذي لنا سوجد إن شاء الله شن شن شن المقترح في ماذا خلاص نسي وورد في ماذا ودنا نقدم غير البلدية ولكن ما نيني مع الأسف ويوكش يقين يجد فير كروب ذا شيء وذا زي صحاب السلام ولكن صغار عرف في الحق ذي مزيدة ونظنيت يعني واسف وشان
2: رخوش
3: يقال شقة كنديني شين يعني أقل مبادرة ولكن
2: واش ما كيكون من خدمة
3: واش ما قال شي تكلمنا
2: رخميني واش ما فهمت لأن رخوا مخمني ذي بذنت قال الفكرة وني انت قان غاكي لأن بن غاس كل شيء وذن أنه مخبر إسلامية ضرورة روح كم شيء عادي ستيري ولكن تحت قصدي قصد خدم ذكي ذي كمؤسسة قال قال واش ما تحمل شيء
3: الله يحمل والدين ذو المشكل الإنسان إذا تحمل مسؤولية
2: تحمل مسؤولية أكبر تشيك تشيك
3: إيش عند واد واد واد
2: واد واد علاقة الحازز هني
3: جنجال لا لا لا واد مو الحلقة قوينة فهمت اسمه ميقارش ودي من الأحسن شو فهمت شيء نقل غي قوينة ثق الفكرة فهمت إذا عاونني ولكن بشان أن تحمل المسؤولية عندك شغل تكني قصح لي نجل المسؤولية عود
2: مسؤولية مغا واه دي واد خان تخرج شيء ذا
3: خان تمنى إن شاء الله لو خم من يخدو سير ولاة البيانات النيذين الدعم زغاز غاد نزيدة ونظني إن شاء الله المهم لابد يخسد يلي شال الإطار القانوني من أنني شال المؤسسة راك مؤسسة لغدني غاك الحق تسيور ذاتية تفهمت
2: سي مؤسسة بعاطة مزيدة
3: وطوها وطيل عاود مستقل لغة مزيدة ونحموش يتوقع تقني إلا مشكلة تفهمت قد يسفران لا يسفران تفهمت تيلي شال المؤسسة مستقلة سيدي غي
2: يعني مقص مسألة مستقلة تمثل
3: لابد
2: ويمكن الحقيقة باش يمكن نروح لنا مسير من مسور خمس من مسور خمس من تبعت الحال إمغربية نير في عندنا تي خاودة ومن زيوسن ذي نمسير من نظن ذي الدول نظن ذي نمسير من دي هولندية دي هولندية دعوان ما أو تختونا يعني عندنا يعني مسور خمس من المقبريات إما مقبرة إسلامية يمكن الشاه هذا نير ذيني ذي نشين هنا وهنا هنا محاولة أن الشاه من هذا من ليشرك الجميع تما شي مغربيين واني غادوك غاب زيت وريد يعني حتى مغربيين قال اغلبيه بالنسبه غير مسمى الخوده ولكن
3: لا لا بالفعل يعني تكمني نصور خل المقبره الاسلاميه نصور خل المقبره يمسر من كورشي سواء يعني ذا مغربين غدا تواكين غدا ومن تني تشكيش العدد دي هولندي في نغال الاسلام زدان في خاودة مثلا تمتان لابد قلنا تيخصة تنظر دي المقبرة الإسلامية وغطا حني ما غارو فرضام غطا حني غير مشان نظني ولكن ما غان غدا مقبرة إسلامية هذي وذانا غدا يسنطر ولكن يعني وغريب واش المعلومات بان كيوقع الاتصال كي وذا لينا تفهم
2: تسمى خص ديري
3: ولكن المقبره الاسلاميه كلشي مسلم خص
2: ديري كلشي مسلم
3: كنا هو الهدف من الفهم او جبنا ميقارش نشعذ تسعه عادي وذا نقاس الفكره اني قارش نشبر موت غض حظ انظر في المخ
2: خذني تغي ما نبدا خذني تغي ما نبدا ومحترم كل جرائي الصور خش الصور خش الصور خ مثلين الصور التيار العام ما يقوى الجاليه التاريخ الجاليه المغربيه يعني تلقى العالم يتجدد الهجره الجيل الثالث الرابع الخامس واش ما كاين هذاك هذاك الشيء اللي تمات ميت اندماج هو ميت اندماج هو ذي التاريخ ولكن يعني اذا تغي ما نبدا
3: يقارش نشعذ هذا مش لا تخزع العود دين ديني جن جن شلون المقبرة الإسلامية جندي أرنم لأن أنت تسيج وتت أرنم تسيج شيء حاجة ثقارب وليمان ذي شيء وذن يعني تقولي ما أنت سند نضطر دين زي سويسرا زي فرنسا

0: الفكره مخدك ان تبان اي تما يقيم شي حاجه انت جاوب زال الجاليه وها ما راه شي حاجه انت جاوب تما الفكره غتيري مليحه تطور مخدك انك بالنسبه للجاليه المسلمه هذاك يخاود انك كلشي تما استقبل الفكره وكلشي اصلا الرغبه ذوق انا ذات الفكره هي ثالثين وتمنى ان شاء الله مخدك هذه يوقع الاستجابه شكل شي حاجه نتموني جالس
1: كل شيء عجب باش الفكره مخي الناس احمد ماشي قلنا قلت اقول لك عامين اكيد مخي ذاك كاين واحد خبري التليفون اللي كان شاق الموضوع وانت اذا السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وكيدي تفضل
2: مصطفى مرزاق نزيد النور.
1: السي مصطفى مرحبا مرحبا مرحبا مساء الخير عليك.
2: الله يبارك فيك شكرا
1: مساء الخير عليك زوج شاك كانوا على الموضوع وانت نهار اكيد غادي السي مصطفى
2: أزورك نوالي شي حاجة معلومة تواريك الأخ أحمد تقديمي للسوار وشنا أدخل شوية رنشين
1: عادروخ شك السوار دروخا سيسم كداريس مزيد النور يتسوار ذيك.
2: نعم نعم
1: تفضل نعم سيدي
2: شنين... وكواحد نشيط مثلا ذي مساعدة الناس مثلا ويتوفى العائلة شن ذي العائلة انتم
1: أوكي وخي سي مصطفى شيخ السوار نعرف مشروع نتجنق الفكرة نتجنق مشروع سنيني المقبرة الإسلامية ذنيتي ذي خاودة تفضل لنا المعلومات لنا المعلومات شنو ننزل المعلومات
2: صديق الأخ أحمد
1: إيه؟
2: إناش ذين أصحاب الإخوة السلام ذي المبادرة ولكن الإخوة النغني زعما وذي نحدى ذي الشين نساند الفكرة مع الفكرة ورالش نساعد نحضى ذي فرقاء درينا إلا إخشاخ الجن كار تريكر اسمه كار سولانس والجنة
1: هذه الزغا كارو
2: هذه الزغا كارو أيوة
1: رغون اختشكم الجنة الزغا كارو زي المؤسسة نخوم نعم وفهمه
2: لا لا ما يهمش شين الجنة الزغا كارو زي جماعة
1: أقيو ذا المشيد السلام أقيو ذا المشيد السلام الزغا كارو
2: نسيني واه باش الشيخ احمد قاسودي حدد يعاون ماشي نسيني ونتساو لي فكلارين نسيني نقادات
1: مزيان
2: نقادات انت الاخفاريد باللي شي سنه ديجا تيري الزغا كارو قاش ماشي هذه البدايه ولو في حد في مثال اتفد النشطاء الجان ديني الجان نشطاء ذي مزيداوي النشطاء ذي المدارس نشطاء وغات الارضية الاخوان اللي غايد الفرابيق سبيرك وايد جي حد فهمت
1: مختوري شكا اوفوغ زي منايا باش اذموني وذي المشروع عوانيتي
2: لا ان شاء الله دوك نسيق نتاع نتعاون الاخ فريد ان شاء الله ديري غزات ماشي غديري مشاركه مشاوره ايك المساجد النغني ايك الاخ عبد الواحد ايك الشيني ان شاء الله المعاون
1: لان السي مرزاق لو مات احمد الحداوي نتاقي السوار اسم سيتي البلديه نخاودي قالك زعما ملي جا المهم روح كيم سيتاثا انه يدير اطار قانوني انه يمربي النهضه الجاليه نهضه يمسلم داك خاوده يخصاصني ليش اطار قانوني عادي زعما السيورنا هاك الدولة هاك البلدية باش نجي حاجة خصني لي إطار قانوني مسجل هاك الدولة
2: نعم سوا هذه الأخ فريد لا ندي أنا مثلا مش صغاري الجن اثنين زي الفتح الجنين ناخذ الجن زي السلام الجن اثنين زي النور وشا الجن اثنين اثنين زي فارس زي جماعة واها وشا نسير أنفع لنجا أنجي مؤسسة فاكسة مؤسسة
1: يعني كنيو كيمشي النور خصكم مستعدين تفهم كاين مشروع تخدم كاين الموضوع وليد
2: ان شاء الله ماشي المبتدئين اللي يهدان غير خدنا بيبين بيبين اخاودا بيبين الى تحاول زود دار حامد ولكن مريم الأخباري يساعد هذه الزغاغة غاربو يسينا قصيدة
1: لغة الأخباري اللي أخذها كان أنا بجيولة كان يعتاد على ظروف مهم خاصة به المهم قد تيغى السيتي ماذا ذيوض بلادة ثانيتي كان يعود زي مسجد النور زي مسجد الفتح كذلك المساجد نجان كورشي النواحي خما تفاذ هذه مون عاري مون السيورن هذه المؤسسة القانونية يعني نعيش السيورن البلدية

0: الديه الحيوان داك بلديه ديال الموضوع لان الموضوع يبغى وشي مزيان
1: تنزع الموضوع يبغى الا دي حاجه الثمانيات لان البلديه واش خرج الشا راتورانتا خرجت الخميره يمثل لازم روح باش تحقق المنايا تتموات خميره تتموات تقد خدامنا خدمنا توج مبرانا توج الى تقرا فيتون كيس نسبق فيتون واش نزيدو زيد
0: يعني ملي ديك الخامس بزاف وتجي شي ولكن وقت هذه كمل بعد الجانب تنظيم القوانين هو غير خمن بغادي يبدا يروح نكي امو خدني ديك مسي نظن ديك شوف نظن غا التمويل غا مسي نظن سي مصطفى تبقى شي طاس المشاركه لك نفحصك بزاف والله لانه من اين نزلوا 20 نزلوا دفعنا لك المضاعونيتي ما راهش هو نظن شي اضافه تفضل
1: ان شاء الله انا جنوان شي مع الفكره ان شاء الله نعاون
0: شكرا شكرا بزاف
1: العفو
0: اذا بعطيك واضحه وشكاش بزاف دومه مصطفى وكنك
1: تمام
0: على خير ان شاء الله غادي نسوي أقر يبغض رخوة مثلا ذي نجيد النور قرأك شنو قناة مستعدين وشي مستعدين أنا قناة الفكرة ونزوان نخدم ولكن أهم الشهر على حسن مالف الموضوع ذو مصطفى مرزا قرأك هذا هو أمور ديبنشي وأتمنى الزوان يعني الوضوح جميلي أهم الشهر جي واضح لأن أشك سخفين كنا نجيني الفيك خروبا والانتعاذ يتجا ويتجي يخسد إذا أنا ينجي من غاس المبادرة ما تفديش بذي وذان دسنا سيني وكي خاشي قناة غسيرية ويزنخدم أسمع دخل من قوي بيان سير ثم شواذ يعني الإطار القانوني كني وقي السياسة قي بلد يا خشوم ذني ثم خدم الشنكم عاود كانت فذي وامن يملح
2: المهم يعني مو أشكر الأخ يعني مصطفى يعني أن خلاتي ما من الموضوع ويعني تدخل يعني في الحقيقة يعني تدخل مليح وورني ديننا في الحقيقة الدعماني إني نغدش فهمت إذا ني غاش دي بزيد داوي الكور شي غاش ترغب باش تير المقبره الاسلاميه
0: يا من اللي دوا
2: ونش غاري الاتصالك مزيد داوي الكور شي غاري الاتصالك الاخ مصطفى غاري الاتصالك صاحب تنزيد النور راك خالد العقيلي كنا بدا الثوره كيز القضيه خل الموضوعه غاري الاتصالك عبد الواحد المحيم ولا مزيد الفاتح غاري الاتصالك صاحب السلام غير المشكله ملي الاخ مصطفى قالش ولكن وغين هنا مدسنيش وغين هنا غاره فهمت
0: واي جوا
2: الاخ فريد يعني في الحق انت خم زوارو جيناش هذا يا رجل ايج المحاوله ولكن انت سافر وخاي يحرث فهمت راس ظروف شخصيه في هذه قارش ودين شو وزما قالوا خاي خيس هذه يقدم الاستقاله زكوينه زي زي يعني زي زي المؤسسه مولاه السلام يقصد يفر ربما يعني الاسبوع المقبل يمكن راس الاجتماع امير خزان ومش غادي يعني البستور وخا انت قارش نشوف وزما والله الا شي سوايع على ترغم خاص بس يبقى غاس السيفار يزيد قمر هو تنهز شي كنت جو غير فهمت يعني هو ديج المشكل لا مقرر في الحقيقه خصنا شي نجن غير عندنا غرب وذن يعني امداش نغي وذن كورشي يعني خص المبادره غادعاون نذين ولكن يتخصنا وغي يتحمل المسؤوليه وغي السويان فهمت
0: السويان واش تحافظ بعدا خلنا المؤسسه القانونيه رحت تشوف امسرين
2: والفكره عاود الفكره جاني غنش القضيه ديال بارك روبني جا نتفق يعني باش مكور تمجيده غاتمشي شناني وذن هذا السيور الخوينا فهمت ولكن جا وقع الاجتماع ربما يحضر رئيس الاخ مصطفى ولكن ما وقع الاجتماع ني ربما يعني السيور خش المواضيع النظنيتي وذا نوسي عجيب شحال حرفه ما يقارش شي نوسي باش نسيو المدرسه اخويا ندخل المقبره الاسلاميه نصب بعد نسول خرج الموضوع النظني يوقع شويه وين تفهم واش تراجع شويه تفهم
0: واش معي السيور اسمي السوري ديري
2: ضغط السيور الاسلاميه من اللي شاب نامي وقع شي حاجه وين
0: لان خيا كي ذكي الموضوع هو يمكن كي جاش كي موضوع نظن باش تمدوري توقع البداغه تقن سوء التفاهم
2: ولكن الحمد لله يعني وذا خاو دا كورشي يعني قالش
0: انا النيه المليح نيه الصفاو كلشي الزول الهدف انه المقبره الاسلاميه ديج نتما واخا الحاجه ديني حاجه حقيقيه غي يمكن هي مشروع عاونيتي باش هذه يري لان بالغاس وخا كجاليا نقدر المرحله اللي اثنين انه واخا نظر
2: ان شاء الله
0: ينظر يمسر من هذه تي خاوده من داز ديال سن المهم يمكن مسلمات امين مراش فكره نظن كي مضاونيتي
3: بالنسبه لي ضروري بالاضافه ولكن ممكن نتاومات مصطفى ممكن نتاومات حماد يخص بعدا مخني كوري كل دام زيد غاد ما تقدم جن الشخص مونن مثلا باش تكون نجل الاطار بعدا زي هذه تكون شي خمسه الاشخاص مثلا هذا غنيج الاطار ميزي غاتسيورناك البلديه حيت البلديه توالز ما تسيورك الاشخاص مي عادي وها ضروري خصني نيجي الاطار قانوني باش كيسن تسيور ونتمنى ان شاء الله يصوره في الزاد قد الفكره يثاريتين وتيرين غالخير ان شاء الله
0: سيتي مش نعاود سيتي الزياره دي هو انغزام من شي قاد نتاع الدور الاعلام نتصل سمسي يقول نزاور راي نسقي منيا مش جنان من نيتي من قان اتفن نحاول ممكن من اسمنا ريدي وهذا ثقي مشروع ونيتي جنيتي ماكور شي يمسر من خاودا من لاز ديوسن سي احمد نشكاش بزاف دابا تحال انه روح وري راه مسوري راسي نتيجه نظن دوخا المهم يكسين في بلان بي ممكن مخيا الحقيقه بدا زدك بعد تسمى الثاني اغي يعني في تراوند كيني وذن كي انتخابات يعذان هو الحقيقه كنت نكمل معليش خلينا نهاجم الموضوع ويانا الموضوع المقابر الاسلاميه
2: ولكن في الحقيقه ايش نقطه مهمه يعني بالفعل قيد المجلس البلدي خو مزوار وجد جاكسيس بحسب العمل ولكن حسب العمل ويقيم شار وخايد وول وينت برو خاوده بروغريسيف
0: انا روخ قالوا شعار
2: وخاخروا اللينكس بارتيفنت اربيت المون
0: بقى حسب العمل ويتصحى شي اش دورو
2: ولكن شي ملي غنقدم الاقتراح هني كنا الحزب النرجه غاس تمثيليه تاع المجلس ونت التنفيذي يحكم
0: المعارضه
2: على حد الان يعني خصنا نفهمش نتفهم رغم ان الحزب النغي يود يعني اكبر عدد
0: من الوفد يتشكل
2: لوخا الاسبوع المجلس يتشكل ولكن المجلس التنفيذي
0: عاد والو
2: الاسبوع المقبل
0: المحافظين عاد
2: المحافظين لوخا عين انت السيمانية الاسماء انت المعروفين
0: راكم حد كنيوز الحزب
2: شنو الجيشات لوخا خينا روينا تفهم كنا ربما يعني انا ذي المستقبل كاينش المحافظ القانوني يمكن تيري غاس يعني توجه فهم ربما غاس توجه يعني يدير يميني ضد يعني المصالح الاجانب ربما يوقع شويه تموينات ولكن شي نتمنى ما هو ديج المشكل
0: السياسه هذا تاع عياش جيت
2: ثلاثه قال يعني ان الاحزاب اللي صوتا ضد المقترح النغنشين عربوا قاعدين الاثنين دي المجلس غيسي يعني ثاندي تخاوده
0: يعني
2: مثلا داز زاستر SGPI
0: ديزن زاستر صوت ضد المشروع
2: والاخ مصطفى جاي حضر كذا غرنت تقول اللقاء اني ديال المجلس البلدي تقريبا تيجي ذا وين كلشي حضان يعني جا ديال الاقبال
0: ايوا
2: المهم تا توري قارج شنو المسؤوليه واجب الناس فهمت
0: جون
2: سمات يوم المقبره الاسلاميه الله يعاون ناس وتموات راح تصغدين شي ما يخدم خصنا نمشي نقول ديال المعمعه وديال القضيه SGPI يعني حزب يعني مسيحي متطرف فهمت ضد ومنه المصالح المسلمين كاين في فيدال حزب الليبرالي عاود
0: ينتظر
2: وخينا وقال الحكم انت فهمت
0: السؤال خيم ضرن هو شي السؤال
2: ولكن قاع زعما فكره
0: من الهولندي صدق يا خاو داخل قبل باش يخرج المهم الهولندي يخصه يندر انت في وفق مهم
2: المهم هذه
0: الجلسه نقاش نظن نقاش نظن شنو يعني السياسه والجيجي
2: خاصيه باش نجي نجي القمل حاجه دافع شويه
0: ولكن البلديه
2: واخا زي الموقع المعارضه ان شاء الله نشينا نقيم دافع المصالح المنافسه المسلمين من خدمة صالح مولف الجالية المغربية
0: جدا دي خوضة
2: ما رغاكش نيشان بالفعل
0: المحافظ قلنا ذا حاجة أخرى يا ولكن مشروع عاون ديال قد جين هارنا غير الشق من يقوا
2: وي قوا قلب دي خصها خصها
0: شنو هذا خصها وعان من عيود العاون وعند الش اش مي غاد تس انتخابات نظن وعان باللي من هي يتهم مع الجميع وخص البلديه انا نظن يعني ما حنا لان ضروري تمنا هذه المهم من غاز لي خص السوق ديال
2: ان شاء الله
0: حمله انتخابيه اللي تس
2: ان شاء الله واخا قبل خص السوق ان شاء الله
0: ما تحملش كاش الطاس
2: بارك الله فيك شكرا
0: خمسه ورانيا ونسيتي ان شاء الله اش نعاود تفني الجهاز المؤسسه اللي مخ السوار غتيلي توجد ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: تفتح عندنا ديك كيس السوار كني وعاوز السياسه زي الممثلين الجاليه ديال البلديه نسيو العواد هذا مشاور دم زياوه وتي شي نكار ان شاء الله دوم تامين شاور نكار وشي كمره
3: شكرا على الاستضافه لاهتماماتكم سمينيتي ماني لي فين مرض ان شاء الله
0: شكرا
3: على الاستضافه بارك الله فيك
0: سي احمد شاور نكار تنكمل مسوار
2: المهم امين الاخ امين يعني نشكرك خونا دخل الاستضافه لان نسيو نخرج لموضوع مهم
0: مهم بزاف
2: وخاصه تقل المواضيع خاصه نستور ان شاء الله ديال المستقبل فهم
0: باش نعاود نفحصك الطاس تيجي نشرف
2: شنو نتمنى الفوز للفريق المغربي
0: نهار واحد سيتي ما سند الغرب ان شاء الله نهار زيان يعني مقابله مزياره مقابله
2: التعادل
0: الحقيقه شمو غيك شي بزاف ولكن مقابله الاثنين جا اكثر من رائعه احسن مقابله حد الان قاعدين
2: باش نبلفها
0: صراحه من ناحيه خاصه وخا نترا على كايكر ونيت المحايد مثلا من المجتمع المغربي والمجتمع البرازيلي المهم خويا تخزات شما نيثني تما تخزات شما تبارك الله عليهم وذا غير السوار الجاليه المغربيه الدور نغاس الجاليه المغربيه كاين اغلبيه
4: الجاليه صحاب خارجوني
0: صحاب الخارج كسين كسين المغرب بزاف تمسرين سمعت تمسرين وسيتي ما سنا مخني النجاح ان شاء الله توفيق نهار هذا داوين جند النقط لان روح حاجه جند باش دايرين قسم الدور ديك واحد شكرا لنيتي يتمسوح من تزدون قارو ومسورنا نهار دومت احمد حداوين تازي حزب جين حزب العمل حزب العمل قمشي قانس برو برو هذا الحزب قلت موندك اثنين احزاب الحزب قان خرو لينكس اليسار الاخضر حزب العمل مونين يعني جند حزب دي جن قانس برو هم ينار برو نيمنتيرين وهم تقاشرين السينما ميجا يمكن اعطيني متحم وخيا يكمر
2: بروغريسيف اما حزب تقدمي
0: حزب تقدمي يدافع خي خد يدافع المهم خي خدام ذي وذا طبقه المهم اليسار راني ايزر ماضن ذي هولندا من هي تيست داون قالوا برنامج اونيتي ونشكا شخوم نشكا دومات مرزاق خت دخولي نس بورينس ينير الحاجه جيت بزاف انه انت تسوار شي اسم خاصه انت داريس نجد النور تما تدخل انت جا رائع اكثر من رائع شكايت بزاف والسيتي مشروع غادي ينجح هذه هو هذا ان شاء الله ونلقى لكم ذي من سيوين غنقي مع هذا غنغ شي حاجه نروح تاع هذاك المنوعات عطيت نلقى لكم الجمعه عندي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
5: أريد أسدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة تنسان رحيط الشخو بريد سنيا FM 106.2
6: نيخو بريد الانترنت www.com

ايفن سويت ما ارفانيتين تسد عون قارون برامجنا نهارا نقرا ستي متي الساعه ما كاين غير نقطه صباحا ستي متي دي سنتمي مساور نغ موضوع المقبره كي ساعتنا نزغلو تعاود هكذا مات محمد يحيى الخوان عندهم ديوشا المنوعات وقيمتها كي نغلب داك الجمعه قنا كي لكم ذيني في يمنوسن المواضيع المسنين تيمان ايث مثلا راني تي دي هولندا خاوده من ديوسن را كي المغرب الذي يعرف مني ما ونقراكم ذي من سيوين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.